أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 32. عنوان المزمور بيقول لداود قصيدة، فالكاتب هنا هو داود. وكلمة قصيدة هي كلمة عبرية قديمة، مش معناها قصيدة بالمفهوم اللي نعرفه دلوقتي، لكن الكلمة مشتقة من فعل معناه أن تكون حكيما، أو أغنية تأملية، أو أغنية بتنقل لنا الحكمة الأخلاقية. فالمزمور هو مزمور فهم وتأمل. طب عايزنا يا داود نتأمل وناخد الحكمة في إيه؟ قال في قصة حياتي. ممكن نرد عليه نقول له أنهي جزء في قصة حياتك؟ الحروب والانتصار، ولا معركتك مع جليات، ولا هروبك من شاول؟ قال لا، أنا عايز أتكلم النهاردة معاكم عن الوقت اللي فيه ارتكبت الخطية. ارتكبت الخطية في حق الله، لكن تبت عنها. الدارسين في الكتاب المقدس بيقولوا إن وقت كتابة مزمور 32 هو بعد مزمور 51. فمزمور 51 المشهور هو صلاة داود من أجل العفو عن ارتكابه للخطية، لكن مزمور 32 داود بينظر ويتأمل لورا في نفس الخطايا اللي هو عملها. فهو بيأكد على مغفرة الله والدرس اللي تعلمه إنه لازم يعترف بخطيته بسرعة. فكتب داود المزمور بعد إنه ما تأكد من غفران خطاياه وإنه حصل على السلام القلبي. وابتدى المزمور يقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. طوبى يعني يا بخته، يا هنا يا هنا، يا بخته، يا سعادته اللي تغفر ليه خطيته. في أغلب الأحيان بيجي في ذهننا إن الخطية بس تقتصر على الأمور اللا أخلاقية، لكن داود هنا بيقول لنا الخطية معناها ومفهومها أوسع من كده، وبيقدمها في أربع أشكال. بيقول الخطية هي الإثم. الإثم في العبري يقصد بيه التمرد على الرب وتجاوز الحدود، وكمان إنه خطية. والمعنى التاني للخطية هو عدم إصابة الهدف، يعني ما تحققش المطلوب منك. المعنى التالت للخطية هو إنك أنت تتحول عن المسار الصحيح. والمعنى الرابع اللي هو الغش، أي الفساد الأخلاقي، الخداع، الكذب، النفاق إلى آخره. ويقول داود في الجزء الأول من المزمور يا بخته اللي غفر إثمه وسترت خطيته، وإن الرب لا يحسب له الخطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول لنا إن السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. يا رب يسوع، أحيانا وإحنا واقعين في الخطية مش بنبقى عارفين إيه أبعدها ولا إيه نتائجها، لكن كلمتك المقدسة بتقول لنا إن أصعب موقف ممكن يكون فيه الإنسان وهو واقع في الخطية وهو بعيد عنك. يا رب ساعدنا نقتنع، ساعدنا نقتنع إن سعادة الإنسان هو الشخص اللي غفرت لي خطيته. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة، ساعدنا دايما يا رب نعيش في خطتك وفي رضاك. في اسم المسيح، آمين. أشجعكم تسمعوا معنا الحلقة اللي جاية اللي فيها داود هيقول لنا إزاي عانى من الخطية، وكمان إزاي غفرت لي الخطية. إلى أن نلتقي في الحلقة اللي جاية، الرب معكم.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

اللي نفسي أقوله لكم إنه هو مراحمه جديدة في كل صباح. لو بكرة وقعتي ما تيأسيش وما تحسيش إنه ما تخليش عدو الخير يشككك في قرارك. قولي لها لا تشمتي بي عدواتي، إن سقطت أقوم، كملي في قرارك، هو مراحمه متجددة. الترنيمة اللي جاية بتقول بمراحمك هغني طول الحياة.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. الحلقة بتاعتنا النهاردة عن أدوات الرحلة اللي احنا بناخدها ونشيلها في شنطة الخروج بتاعتنا. ما ينفعش نخرج للمجهول وإيدينا فاضية. الخروج من منطقة الراحة مش معناه نرمي نفوسنا في الهلاك وخلاص، لكن هو مغامرة، لكنها مغامرة مدروسة ومحسوبة كويس. والنهاردة هنشوف ايه اللي لازم يكون في الشنطة بتاعتنا دي واحنا خارجين نقابل الأفاق الجديدة ونوصل للأفاق الجديدة دي في حياتنا. أول أداة لازم تكون في الشنطة بتاعتنا وإحنا خارجين للمستقبل ده حتى لو كان مجهول، هي المرونة. الطريق بره الدايرة بتاعتنا، دايرة الأنتخة ودايرة الراحة بتاعتنا، مش طريق مرصوف. وربنا ما وعدناش بطريق سهل في الحياة، لكن وعدنا بشوية صعوبات هتقابلنا في الحياة. فهنلاقي شوية مطبات، وحابة نلاقي تغيير شوية في الخطط اللي إحنا بنخططها ونرسمها لنفسنا. عشان كده محتاجين نخلي بالنا، لو كنت ناشف مش مرن ممكن الحياة تكسرك، لكن لو انت مرن هتعدي، وعلى فكرة هتبقى زي الفل كمان. تاني أداة هي التعلم المستمر. أنا محتاج وأنا طالع للأفاق الجديدة بتاعتي وبتخلى عن دايرة الراحة اللي أنا موجود فيها، أن أنا يكون عندي تعليم مستمر. أنا محتاج طول الوقت أتعلم وأقرأ وأفهم، وأقعد قدام كلمة ربنا، وأقعد قدام ربنا عشان يعرفني أمشي إزاي الوقت اللي جاي. ما ينفعش نخرج نواجه العالم الجديد بعقلية قديمة عندنا، لكن لازم نعمل تحديث للمعلومات اللي عندنا طول الوقت. فكر كده في الشنطة دي كأنها حاجة ممكن تشحنك أو تشحن من خلالها شخصيتك بكل مهارة جديدة بتتعلمها. ممكن تشحن نفسك شحن إضافي عشان تقدر تكون بتكمل المشوار. لازم تدور ايه هي الحاجات اللي ممكن تشحنك وتشجعك وتقويك عشان تفضل ماشي في الطريق، وما تجيش في نص الطريق وتقول انا مش قادر اكمل. في البعد الروحي كمان في اداة مهمة جدا جدا في حياتنا، وهي بوصلة حياتنا، هي الحكمة. ربنا زمان لما جيت قابل مع سليمان وقال له انت عايز ايه يا سليمان، كان ممكن سليمان يطلب حاجات كتيرة قوي، لكن اتخلى عن كل حلم في الحياة وطلب حاجة واحدة بس، هي الحكمة. الحكمة هي اللي بتخليك تعرف الفرق بين الشجاعة وبين التهور. في طلب روحي جميل جدا بيقول الكلمات الجميلة دي في كلمة ربنا: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني لو حد عايز يكون حكيم في حياته يطلب من ربنا. عشان كده قبل ما تاخد أي خطوة كبيرة أو صغيرة في حياتك، اطلب البصيرة الإلهية، اطلب الحكمة الإلهية، اطلب ان ربنا ينور عينيك عشان تقدر تشوف الفرص وسط التحديات الصعبة اللي موجودة في الحياة. الخروج من الأنتخة، من منطقة الراحة بتاعتنا، لازم يكون خروج محمول بروح الحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية اللي بتخليك بتمشي وانت واثق ان رجلك ثابتة حتى لو الأرض تحتك بتتهز كلها. تحدي النهاردة هو إضافة أداة جديدة جوه شنطتك. تعال النهاردة تعلم حاجة جديدة واحدة بس. ما تخليش يوم يعدي عليك ولا نهار يعدي عليك من غير ما تتعلم حاجة جديدة النهاردة تقدر تعيشها في الحياة. مش لازم تاخد كورس كبير، مش لازم تاخد تدريب كبير، لكن ممكن تحصل على معلومة صغيرة وبسيطة. ممكن تعرف معنى كلمة بالعربي شكلها إيه أو بالإنجليزي شكلها إيه وترجمتها إزاي. حتى عشان تقدر تستخدم الأدوات دي في حياتك، محتاج تشغل ذكائك بشكل أكتر.
خصص 5 دقايق في اليوم بتاعك الطويل الكبير ده عشان تتعلم مهارة واحدة بس بره تخصصك اللي انت عايش فيه أو بتشتغل فيه أو بتخدم فيه. خلي شنطتك وانت طالع الرحلة دي دايما مليانة. الرحلة محتاجة مجهود، بس الأدوات الصح هتخليها رحلة ممتعة وناجحة في حياتك. عشان كده تعالى صلي الصلاة دي معايا وقوله يا رب أنا محتاج الأدوات دي عشان أعرف أعيش وأكمل حياتي. أنا محتاج قبل ما أخطي كل خطوة يا رب في حياتي أنا محتاج تدعمني بروحك وتدعمني كمان بحكمتك العظيمة والكبيرة في الحياة، عشان اختياراتي يا رب تكون صح وعشان حياتي تكون صح أنا محتاج أتحلى بالحكمة الإلهية العظيمة دي. أنت قلت من تعوزه حكمة فليطلب، وأنا جاي النهاردة يا رب أطلب حكمة وأطلب مرونة وأطلب تعليم جديد يقودني للنجاح في حياتي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. المزمور ده كان بيقولوا المفسرين إن هو كان بعد السبي البابلي، بعد وقت كان في تعب وفي بهدلة 70 سنة، لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم إنه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، علشان أنا جامد، علشان أنا قوي، علشان أنا فهلوي، علشان أنا بعرف أعمل كل حاجة مظبوط. لأ، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. باسم الرب يسوع يدي سلام ونصرة، باسم الرب يسوع يدي قوة ويدي معونة، باسم الرب يسوع. مزمور 107 اللي كنا بنحكي فيه بيقول كده في الآخر خالص: من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. يعني اللي فيكم حكيم هيعرف ان الايد القديرة دي هي اللي ماشية معاه طول الوقت، وهيفهم مراحم الرب ماشية ازاي معاه. فاحنا في مراحم جديدة في كل صباح بيديها الرب، كل يوم بصحى الصبح بيدي احسانات ومراحم وخير يقدر يمشيني اليوم ده. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس الشيوخ. يجعل الأنهار كفارا ومجاري المياه معطشة، والأرض المثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل الكفر غدير مياه وأرضا يبسا ينبيع مياه، باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. اهتف معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول كده: افرح بالحي الأبدي، وقول

ماما شخصية نشيطة جداً، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، فهي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، تاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة إنها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وما طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا إزاي هو أنقذها من إنها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ أنا حسين، أنا عيان، وادعي لي إن ربنا يشفيني. بتشتكي من إيه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت إنه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن من غير تهور زيادة تخرج برا دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية، وتكون فيها مصدر تشجيع، مصدر معونة، مصدر مساندة للناس دي في وقت تعبها. وبما ان حسين طلب ان احنا نصلي له علشان تعبه، صلي له دلوقتي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل، كالعصفور للفرار وكالسنونة للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت، جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. يقطع الرجلين يشرب ظلما من يرسل كلاما عن يد جاهل. ساقا الأعرج متدلدلتان، وكذا المثل في فم الجهال. كصرة حجارة كريمة في رجمة، هكذا المعطي كرامة للجاهل. شوك مرتفع بيد سكران، مثل المثل في فم الجهال. رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. كما يعود الكلب إلى قيئه، هكذا الجاهل يعيد حماقته. أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره، والكسلان على فراشه. الكسلان يخفي يده في الصحفة، ويشق عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. كممسك أذني كلب، هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول: ألم ألعب أنا؟ بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع. كلام النمام مثل لقم حلوة، فينزل إلى مخادع البطن. فضة زغل تغشي شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. بشفتيه يتنكر المبغض، وفي جوفه يضع غشا. إذا حسن صوته فلا تأت منه، لأن في قلبه سبع رجاسات. من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. اللسان الكاذب يبغض منسحقيه، والفم الملق يعد خراباً.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش بربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لاني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبداً، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأن أنا مشغول بيه جداً. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

عايزك تتخيل معايا البيضة دي، عارف كل اللي فيها مجرد شوية سائل أصفر قد كده وسائل أبيض قد كده، لكن ممكن بعد 15 يوم يطلع من البيضة دي كائن، ويا لجمال الكائن، ولا أعظم فنان يعرف يعمل أو يلون الريش اللي عليه. اللي أكتر من كده، كائن عنده قدرة على الحركة، وإنه بيشوف وبيتنفس وبياكل وبيشرب وبيخرج. مين اللي أوجد الكائن ده؟ مين اللي أوجد فيه جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي؟ مين اللي أوجد فيه لحم وعظام ودم إلى آخره؟ مين؟ بل فوق الكل، الكائن اللي بيطلع من البيضة دي فيه حياة، وعلمياً الحياة لا يمكن أن تأتي من العدم. مين اللي أوجد الكائن الحي ده؟ عارف مين؟ سر الحياة ومصدر الحياة، مصدر حياتك وحياتي وحياة كل كائن على الأرض. صدقني اللي عايز أقوله لك النهاردة، مش بس تصدق إن ربنا موجود، لكن تصدق إن هو مصدر الحياة. ومش بس مصدر الحياة البيولوجية، ده مصدر الحياة الروحية، الحياة النظيفة، الحياة المستقيمة، التقية، النقية، ده مصدر الحياة الأبدية. هل تجيله النهاردة وتقوله أملك حياتي يا رب، سود على كل أيام يا إلهي، أتمنى لك حياة في ملء حضور الله في حياتك؟

الماضي والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجوا.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. خليني أسألكم سؤال، هل القوة دايما بتعني إنك ترفع صوتك؟ وهل الشخص القوي هو اللي بيرد بسرعة ويكسب أي مواجهة؟ ولا ممكن تكون القوة الحقيقية هي إنك تعرف إمتى تتكلم وإمتى تسكت، وإزاي تختار رد الفعل اللي فعلاً يرضي ربنا؟ في كل حلقة هنكشف زاوية خفية جوانا، زاوية لو ما انتبهناش ليها ممكن تبعدنا عن قلب الله، وحتى وإحنا مقتنعين إننا بندافع عن الحق. زاوية النهاردة اسمها أبي جايل، لما الحكمة بتهزم ما لا تهزمه القوة. بيقول لنا الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول 25 قصة امرأة كانت من ممكن ألا يذكرها التاريخ، لكنها غيرت مجرى الأحداث بحكمة قلبها. كانت أبيجايل زوجة نبال، راجل بيصف الكتاب بأنه قاسي ورديء الأعمال، وكان اسمه بيعكس فعلا شخصيته، لأن نبال يعني أحمق. في مرة ويوم من الأيام طلب داود ورجاله حاجة بسيطة، وكانوا قد حموا نبال ورجاله قبل كده، لكن نبال رد بكبرياء وإهانة، فطبعا غضب داود جدا وخرج مع رجاله ليقتص منه. كانت لحظات قليلة لكن صعبة، وكان ممكن إنها تراق دماء كتير بسبب كلمة طيشة من نبال. لكن هنا ظهرت أبيجايل، ما وقفتش علشان تدافع عن جوزها وهو غلطان، وما انتظرتش حتى تقع الكارثة، لكن اتحركت بسرعة وحضرت هدية وراحت لتقابل داود بنفسها في الطريق. بيقول الكتاب كده، فلما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض. صموئيل الأول 25 آية 23. لم يكن هذا ضعفا بل شجاعة مملوءة حكمة. الكتاب المقدس بيقدم أبيجايل بطريقة لفتة للنظر، ما بدأش بجمالها رغم إنها كانت جميلة جدا. خدوا بالكوا كده الكتاب بيقول إيه، واسم المرأة أبيجايل وكانت جيدة الفهم وجميلة الصورة. صموئيل الأول 25:3. لاحظوا، قبل أن يذكر جمالها ذكر عقلها، لأن الله يرى الحكمة جمالاً لا يقل قيمة عن جمال الوجه. وكانت جيدة الفهم وجميلة الصورة. لم تدخل أبيجايل في صراع وما ردتش الإساءة بالإساءة، لكن اختارت أن تكون جزء من الحل مش جزء من المشكلة. كانت كلماتها هادية، وكانت الكلمات دي سبب في أن داود يراجع نفسه، حتى أنه قال لها كده، مبارك الرب ومبارك عقلك ومباركة أنت. راجع داود الأول 25 آية 32. الحكمة وقفت حرب وأنقذت بيت كامل وحفظت داود من إن هو يسفك دم بإيده. كم مرة بنخسر لأننا اندفعنا، كم مرة قلنا كلمة في لحظة غضب وتمنينا بعد كده لو إننا كنا سكتنا، كم مرة اعتقدنا إن القوة بتعني إننا نثبت إننا على حق، لكن الحكمة بتدعونا إننا نحفظ العلاقة بدل ما إننا نكسب المعركة. بيقول الكتاب المقدس، الجواب اللين بيصرف الغضب والكلمة الموجعة تهيج السخط، في أمثال 15:1. وبيقول برضو، حكمة الذي من فوق مسالمة مترفقة، وثمر البر يزرع في السلام. يعقوب 3 آية 17. يمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقول إننا بنخلط بين الحكمة والخوف وبين الهدوء والضعف، لكن أبيجايل بتعلمنا إن الإنسان الحكيم أبداً مش سلبي، لكن بيعرف إمتى بيتحرك وإزاي بيتكلم، ولأي هدف بيروح. الحكمة مش بتتجاهل المشكلة، لكن بتعالجها بروح وقيادة الله. يمكن ربنا جاي النهاردة بيسألك، هل ردود فعلك بيقودها الغضب ولا الحكمة؟ هل بتسمح لأخطاء الآخرين إنها تحدد سلوكك؟
ولا بتسمح للروح القدس جواك إنه يقود كلماتك؟ وافتكر دايماً إن مش كل انتصار بيتحقق بالقوة، أعظم الانتصارات بتتحقق بالحكمة. إلى لقاء جديد ونكتشف مع بعض زاوية جديدة خفية جوانا، قد تكون هي المفتاح لعلاقة أعمق مع الله وحياة أكتر سلام. ربنا يبارك حياتك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ المرتعد من كلامي في أشعياء 66 وأنا في قراياتي لقيت هذه الآية: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث عن الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: احنا كسبنا وعايزين ننتصر ونحتفل، عايزين نحتفل، فتعالى ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف في داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس وسمع صوت شعبه وملم يخضع لصوت الله وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 32. عنوان المزمور بيقول لداود قصيدة، فالكاتب هنا هو داود، وكلمة قصيدة هي كلمة عبرية قديمة مش معناها قصيدة بالمفهوم اللي نعرفه دلوقتي، لكن الكلمة مشتقة من فعل معناه أن تكون حكيما، أو أغنية تأملية، أو أغنية بتنقل لينا الحكمة الأخلاقية. فالمزمور هو مزمور فهم وتأمل. طب عايزنا يا داود نتأمل وناخد الحكمة في إيه؟ قال في قصة حياتي. ممكن نرد عليه نقول له أنهي جزء في قصة حياتك؟ الحروب والانتصار، ولا معركتك مع جليات، ولا هروبك من شاول؟ قال لا، أنا عايز أتكلم النهاردة معاكم عن الوقت اللي فيه ارتكبت الخطية. ارتكبت الخطية في حق الله، لكن تبت عنها. الدارسين في الكتاب المقدس بيقولوا إن وقت كتابة مزمور 32 هو بعد مزمور 51. فمزمور 51 المشهور هو صلاة داود من أجل العفو عن ارتكابه للخطية، لكن مزمور 32 داود بينظر ويتأمل لورا في نفس الخطايا اللي هو عملها. فهو بيأكد على مغفرة الله والدرس اللي تعلمه إنه لازم يعترف بخطيته بسرعة. فكتب داود المزمور بعد إنه ما تأكد من غفران خطاياه وإنه حصل على السلام القلبي، وابتدى المزمور يقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. طوبى يعني يا بخته، يا هناه، يا هناه، يا بخته، يا سعادته اللي تغفر لي خطيته. في أغلب الأحيان بيجي في ذهننا إن الخطية بس تقتصر على الأمور اللا أخلاقية، لكن داود هنا بيقول لنا الخطية معناها ومفهومها أوسع من كده، وبيقدمها في أربع أشكال. بيقول الخطية هي الإثم. الإثم في العبري يقصد بيه التمرد على الرب وتجاوز الحدود، وكمان إنه خطية، والمعنى التاني للخطية هو عدم إصابة الهدف، يعني ما تحققش المطلوب منك. المعنى التالت للخطية هو إنك أنت تتحول عن المسار الصحيح، والمعنى الرابع اللي هو الغش، أي الفساد الأخلاقي، الخداع، الكذب، النفاق إلى آخره. ويقول داود في الجزء الأول من المزمور يا بخته اللي غفر إثمه وسترت خطيته، وإن الرب لا يحسب له الخطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول لنا إن السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. يا رب يسوع، أحياناً وإحنا واقعين في الخطية مش بنبقى عارفين إيه أبعدها ولا إيه نتائجها، لكن كلمتك المقدسة بتقول لنا إن أصعب موقف ممكن يكون فيه الإنسان وهو واقع في الخطية وهو بعيد عنك. يا رب ساعدنا نقتنع، ساعدنا نقتنع إن سعادة الإنسان هو الشخص اللي غفرت لي خطيته. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة، ساعدنا دايماً يا رب نعيش في خطتك وفي رضاك. في اسم المسيح، آمين. أشجعكم تسمعوا معنا الحلقة اللي جاية اللي فيها داود هيقول لنا إزاي عانى من الخطية، وكمان إزاي غفرت لي الخطية. إلى أن نلتقي في الحلقة اللي جاية، الرب معكم.

رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب زمن يا رب فيه يا رب أرضنا تتملي بالسلام والمحبة يا رب، زرعة الإيمان، زرعة القداسة، زرعة البر اللي أنت بتزرعها فينا تنبت يا رب، تنبت يا رب فينا سريعا، تستجيب يا رب حياتنا وأرضنا يا رب وبلادنا لزرعك أنت يا رب لزرع السماء. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة عن نوع مختلف خالص من الخوف، خوف من الماذا لو. ماذا لو؟ ماذا لو ده تساؤل كبير جدا ممكن نكون بنسأله لنفسينا كل يوم أو في كل مواقف الحياة المختلفة. لكن ممكن نحول التساؤل ده من أداة تعطيل إن احنا نتحرك وإن احنا ننجز، من أداة للخوف، إلى أداة إن احنا نخطط ونحاول إن احنا نوصل لماذا لو. وإحنا بنخطط كمان احنا محتاجين يكون عندنا إيمان، وإحنا بنخطط بإلهنا، إلهنا اللي بيدينا ويساعدنا إن احنا نخطط، وبيرشدنا كمان بالإيمان إن احنا نفكر في مستقبلنا بكرة وبعده. النهاردة هنتكلم عن نوع متوحش جدا جدا في حياتنا، بيضايقنا في الحياة، بيعصبنا في الحياة، واقف على باب كل واحد فينا، واقف قدام دماغ كل واحد فينا، واقف جوه مشاعر كل واحد فينا. وحش النهاردة اسمه وحش ماذا لو. ماذا لو كلمة يمكن تكون علامة استفهام في اللغة العربية الجميلة بتاعتنا، لكن سؤال بنسأله لنفسينا كل يوم، ويا إما السؤال ده بيكون حافز للنجاح، يا إما بيسحبنا ويرجعنا لورا. زي مثلا ماذا لو فشلت؟ يعني أنا داخل على مشروع بس السؤال اللي أسأله ماذا لو فشلت؟ طب أنا هعمل إيه لو فشلت؟ ماذا لو الناس ضحكت عليا؟ لو أنا وقفت أخد قيادة أو بتكلم في مكان عام أو لمجموعة من الناس، ماذا لو غلطت والناس ضحكت عليا؟ ماذا لو خسرت فلوسي؟ لو أنا داخل في مشروع مثلا أو تجارة معينة، ماذا لو خسرت فلوسي أو حتى خسرت وقتي، وأقول إن أنا قضيت سنين كتيرة في الحياة من غير ما أنجز حاجة؟ الأسئلة دي يا حبايب مش مجرد أفكار عادية بتعدي على دماغنا، دي قيود بتلف حوالين دماغنا وإيدينا ورجلينا كل يوم عشان نفضل في أماكننا. خلونا النهاردة يكون عندنا الجرأة أن احنا نفك القيود دي سوا، نتعامل مع الوحش الكبير ماذا لو ده إزاي في حياتنا. روحيا الخوف من المستقبل هو نقص في الإيمان. ربنا بيشجعنا دايما أن يكون عندنا إيمان ناحية اليوم الحاضر النهاردة، خبزنا كفافنا، وناحية المستقبل المضمون في إيد ربنا. عارف إيه هي المشكلة الحقيقية؟ إن إحنا بنستخدم خيالنا اللي هو نعمة كبيرة من ربنا عشان نبني سيناريوهات مرعبة تحبطنا وترجعنا لورا. الخوف ده طاقة، لو وجهتها للسيناريو الأسوأ هتحبط وترجع لورا، ولو وجهتها باليقين والإيمان هتحجز مكان محترم ورائع جدا ومتميز لبكرة. حاجة صعبة قوي ماذا لو، لكن تعالى تحط المخاوف بتاعتك النهاردة قدام ربنا وتصلي معايا وتقول يا رب أنا سألت نفسي السؤال ده كتير جدا. ماذا لو فشلت؟ ماذا لو الناس ضحكت عليا؟ ماذا لو خسرت فلوسي؟ والأسئلة دي كانت بترجعني لورا، لكن باجي يا رب وبحط المخاوف دي بين إيديك، وبحط الأسئلة الصعبة والمرعبة دي بين إيديك، وبصدق يا رب أنك تقدر تحول كل مخاوف جوايا لإيمان ويقين في شخصك الكريم، إنك تصنع عجبا في المستقبل من خلالي. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضمن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل يا رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهارده نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نختبر يا رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجه بتخوفنا، لان اي حاجه بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبه 100%، مفيش حاجه بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجه بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمه احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهارده مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهارده وبكره ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

أشكرك يا رب لأنك ممجد، لأنك مرتفع، لأنك أنت الإله العالي. ورغم عظمتك يا رب أنت فارق معاك أن أنت تاخدنا قرب قلبك، فارق معاك يا رب أن احنا نكون قريبين ليك، فارق معاك أنك تغرقنا بحبك، فارق معاك أن احنا نكون في مشيئتك، أن احنا نتغير، نتغير لتلك الصورة عينها من مجد المجد. يا رب جايين بنمسك فيك يا رب، جايين بنمسك فيك يا رب، وبنقولك عايزين نتغير للصورة دي يا رب، لصورة المسيح. أشكرك لأنك أحببتنا، لأنك علتنا ورفعت مقامنا. جايين بنمسك يا رب في مقامنا فيك يا رب، نتغير لصورتك، نكون على شبهك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنة بكريمات وبتمرينات، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه، يبعت لك صوره وعلامات الزمن باينه عليه. طب ما عادي علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتساله كده كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش، دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانه تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع طول عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر. بعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله بتنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه، ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرق معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي، اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وبتنضج على مدى السنين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 79، مزمور لآساف.
3: اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك، نجسوا هيكل قدسك، جعلوا أورشليم أكواما، دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء، لحم أتقيائك لوحوش الأرض. سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم، وليس من يدفن. صرنا عارا عند جيراننا، هزؤا وصخرة للذين حولنا. إلى متى يا رب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك؟ أفضي رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك، وعلى الممالك التي لم تدع باسمك، لأنهم قد أكلوا يعقوب وأخربوا مسكنه. لا تذكر علينا ذنوب الأولين، لتتقدمنا مراحمك سريعا، لأننا قد تذللنا جدا. أعنا يا إله خلاصنا من أجل مجد اسمك، ونجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ لتعرف عند الأمم قدام أعيننا نقمة دم عبيدك المهراق، ليدخل قدامك أنين الأسير. كعظمة ذراعك استبقي بني الموت، ورد على جيراننا 7 أضعاف في أحضانهم العار الذي عيروك به يا رب. أما نحن شعبك وغنم رعايتك نحمدك إلى الدهر، إلى دور فدور نحدث بتسبيحك.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. كان بقالي فترة مضغوطة ومجهدة ومنهكة، والنهاردة كنت قايمة وأنا عايزة أنتهر كل حاجة ضغطاني الأيام دي، فكنت حاسة أني أنا مليانة بدفعة من جوايا أني مش لازم أسيب نفسي في الوضع ده. فكنت بقول لربنا الكلمات دي: يا رب، بنتهر باسمك القدوس القدير صاحب السلطان كل تشويش على ذهني بقاله فترة، كل عدم قدرة وتوهان. بنتهر كل قفلة من علي عشان ما عرفش أقعد معاك زي ما المفروض أقعد، وما رجعش المكان قوتي ونصرتي وشغفي بيك والقعدة الحلوة اللي بقعدها معاك. أنت اديتني مفتاح للنصرة وأنا جاية أمسك فيه، أمسك في يسوع المقام من أجلي، في الدم الغالي اللي بيقدسني وبيطهرني ويغطيني بحماية غير عادية من وجه العدو اللي عايز يفترسني. أمسك في الحق الكتابي اللي بيأكد لي كل يوم إني ابنة مش عبدة، إني محبوبة ومقبولة في عرش النعمة على حساب دمك الغالي، وإن لي كل النصرة فيك. أنا مش ضعيفة ولا مكسورة الجناح ولا مليش سلطان ولا هفية إبليس يخبط زي ما هو عايز فيا. أنا بنت الملك بحقيقي، ودي مش حقيقة بصبر روحي بيها، ده اللي فعلا لازم أعيشه فيك. أنا عندي كل اللي يكفيني، عندي كل اللي يخلي راسي مرفوعة مش محنية ولا يأسة ولا ما عنديش قوة. كل كدب ترمى عليا من العدو وأنا قبلته أرميه عند أقدامك عند الصليب. أتحرر من كل تأثيرات وكل إحساس بالضعف وصغر النفس وعدم القدرة، إني مش قادرة ومش عايزة أعمل حاجة. أتحرر بالكامل فيك يا يسوع دلوقتي، أقبل بكل فخر واستعداد عملك الكامل عني، أترمي بكل اللي فيا في حضنك واستقبل نورك وحقك وقدرتك، غفرانك وتحريرك وقوتك وسلطانك اللي تتهولي في المسيح. أشوفني وأنا جنب يسوع المقام في السماويات، ده مكاني الأصلي والأصيل، واللي بعد شوية طوله ولا إسره هوصل ليه وارتاح فيه للأبد في حضنك وبين إيديك، وهعيش معاك حياة أبدية لا تنتهي كاملة في كل شيء. يسوع دفع تمنها غالي قوي عشان أمتلكها تاني بعد ما فقدت مني في آدم، لكن في المسيح وهبت ليا اللي أغلى وأقيم وأقدر. فاللي كان ليا في آدم حاجة، واللي ليا في المسيح في الإبن الحبيب وفي عمله عني حاجة تانية خالص. أقدر أعيش معاه من دلوقتي في السماويات وأنا لسه بالجسد على الأرض. هللويا بحقيقي. أصرخ مع ميخا الكلمات اللي قالها، أصرخ عن الوقت اللي فات بكل ما فيه من ضعف وشكاية ودخول جوه نفسي. أقول الكلمات اللي اتكتبت في إصحاح 7 والأعداد 7 و8: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: سأترقب مجيء الله بشوق، وسأنتظر الله مخلصي برجاء، سيسمعني إلهي حين أطلب عونه، لا تشمت بي يا عدوي، مع أنني سقطت إلا أنني سأقوم، مع أنني الآن أجلس في الظلمة إلا أن الله سيعطيني نورا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي إيه هو الإيمان. اقري الأعداد اللي في رسالة العبرانيين 11 وعدد 1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي ترجمة تانية تتكتب كده: الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود بالفعل. وكأن ربنا بيقول لي أنا عايز عضلة الإيمان كل يوم تقوى عن التاني، عشان الإيمان بيساعدك تعيش صح وانت واثق في قيمتك ومكانتك ومصدق في اللي اتعمل عشانك ووهبك القيمة والمكانة دي، عشان كده تقدر تعيش على قدهم، مش تعيش باللي شايفه واللي حسه في العالم، واللي دايما عايزك متكعبل في روحك وفي الأحداث اللي حصل حواليك، واللي دايما بيشدك عشان تعيش أقل بكتير من اللي ليك. العدو عارف انت مين بالظبط، والسلطان والمكانة اللي خدتها في المسيح، والموضوع ده مجننه ومخليه هايج على طول على ولادي. هو شايف أمور في عالم الروح انتم مش شايفينها، عشان كده هو اللي خايف منكم ومن تأثيركم ومن السلطان اللي ليكم على الأمور وعليه هو شخصيا. عشان كده كل ما قدر يضغط عليك عشان تنسى انت مين في المسيح ويعيشك في المحسوس والملموس والمتشاف، هو نجح يزحزحك حتة عن مكانك. وكل ما قدر يخليك في الحتة دي أطول وقت هو سعيد جدا. عشان كده قعدتك اليومية الأمينة مهمة، الروح القدس اللي جواكم اللي يأكد ليكم انتم مين، والنصرة اللي ليكم في المسيح شكلها ايه مهم جدا. عيون ذهنك اللي تتفتح على الحق الموجود بين ايديك، واللي لما تصدق فيه تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية هي ايه وفين، تخليك ما تقبلش تعيش بالأقل، تعيش على الكفاف وانت متاح ليك غنى أبوك السماوي. العدو عارف تأثير المؤمن الحقيقي عامل ازاي، شافه على مر العصور والتاريخ، شاف اللي صدقوا وعاشوا وماتوا على الرجاء قبل المسيح كانوا عاملين ازاي وأثروا في التاريخ كله ازاي، واللي جم وقت المسيح وبعده فتنوا المسكونة ونشروا رسالة الرجاء وغيروا وجه الأرض كلها. هو عارف الحاجات دي، وعارف ان لسه المؤمنين قادرين ولسه عندهم اللي يكفيهم يغيروا العالم. عشان كده هو غضبان، مش عايز ولادي يعيشوا بكل اللي توهب ليهم فيفضلوا يتسندوا طول عمرهم وما يجروش ولا ينطلقوا، مش بس يجروا لكن يطيروا بالروح ويأثروا ويغيروا في أمم وشعوب. وكاتب رسالة العبرانيين في إصحاح 11 كان عايز يفكر الكنيسة باللي صدقوا وأمنوا وعاشوا حقيقي بالإيمان، تأثيرهم كان عامل إزاي من أول الخليقة. والإصحاح ده مش هينتهي إلا بنهاية العالم، وكل جيل بيكمل بأبطال الإيمان اللي فيه، والأبدية طويلة هيذكر فيها أساميهم واللي عملوا لأجل المسيح. بيقول في عدد 33 و34 من نفس الإصحاح: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. دول اللي أمنوا بالرجاء إن في مخلص لسه هيجي عملوا ده كله. طيب اللي جم بعد يسوع بعد ما شافوا وأدركوا كل اللي عملوا ليهم وفيهم، بعد الصلب والقيامة وحلول الروح القدس الدايم فيكم والنصرة اللي انتصرها ليكم، يقدروا بقى المؤمنين دول يعملوا إيه؟ عشان كده إبليس مرعوب منك يا مؤمن، وعشان يعطلك على قد ما يقدر يرعبك أنت منه، مع أنه فقد سلطانه عليك في الصليب. لسه ليه سلطان على العالم اللي وضع فيه واللي هو رئيسه، لكن أنت ليك السلطان تقف ليه وتنتهره وتهزمه. تقدر تعمل كده؟ صحيح هيلف ويرجع لك تاني، لكن في كل مرة تفتكر الأيام اللي وقفت فيها بحقيقي وحاربت ودفعت عن نفسك وتمسكت بالنصرة اللي ليك، حصل إيه؟ مشي وسابك وانت اتمليت قوة. ورجوعه تاني ما يخوفكش، لكن يخلي عضلاتك أقوى وإدراكك للحرب أسرع لأنك اتدربت في المرة اللي فاتت. لكن للأسف لما بتريحوا وتنسوا، كل أمر جديد بيجي بيه عليك بتحس إنه حاجة كبيرة قوي ومش هتقدر عليها، وتبقى خايف في روحك، وده بالظبط اللي هو عايزه. خليك خاضع لأبوك وسامع ليه، هو اللي هينبهك بالروح القدس اللي فيك الحرب اللي جاية عليك أو اللي انت فيها دلوقتي ومش عارف تدركها. وقتها هتاخد قوة تقاوم بيها بالحق والنور اللي عندك، وإبليس ما بيقدرش يقف قدام الحق لأنه كذاب، ولا قدام النور لأنه ظلمة، وأقل نور بيفتح الظلمة ويكشفها فيهرب منك، وإلهك وأبوك هيكون جنبك. وبرضه بأكد إنه مش هيسيبك على طول، فأول وقت هيلاقيك غفلان أو مش واخد بالك هيهجم تاني، بس أنت المفروض تكون عرفت الحيلة وتقف وتصد، واللي كان بياخد منك أيام ياخد منك ساعات، لأنك اتدربت وعضلة إيمانك قويت. ما تخافش، اللي معاك واللي فيك أقوى من اللي عليك، وانت مش بتحارب لوحدك. الروح القدس يفتح عيون ذهنك فتشوف الجيوش اللي بتحارب معاك حروبك، يا ابن الملك ويا بنت الملك. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول للي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد 2 دقيقة، طيب سلام سلام، حط السماعة. فبيقول للي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، وزاوية خفية أخرى من زوايا خفية. اسمحوا لي أبدأ بسؤال: ماذا تفعل عندما تشعر إن كل شيء انهار في لحظة واحدة بس؟ لما بتخسر كل حاجة تعبت عشانها، بتلاقي نفسك وسط رماد ما بتعرفش أنت وصلت له إزاي؟ هل بتستنى إن الظروف تتغير؟ تعالوا نكشف زاوية جديدة في كلمة الله، بتعلمنا إن البداية الحقيقية مش من برانا بل من جوانا. تعالوا نكتشف مع بعض. كلنا بنعرف داود على إنه راعي الغنم وقاتل جلياط والملك العظيم، لكن في يوم في حياته كان من أصعب الأيام على الإطلاق، مأساة صقلع. لما بيرويها سفر صموئيل الأول إصحاح 30 بيقول كده: عاد داود ورجاله إلى مدينتهم فوجدوها محرقة بالنار، والنساء والأولاد وكل ما فيها قد سبوا. ويصف الكتاب المقدس المشهد بكلمات مؤثرة: فرفع داود والشعب الذي معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى فيهم قوة للبكاء، في صموئيل الأول 30. تخيلوا المشهد ده: دموع، خوف، شعور كامل بالفقد، حتى لم تبقى فيهم قوة للبكاء. لكن الأزمة ما انتهتش عند الحد ده. الرجال اللي صاروا مع داود سنين طويلة امتلأت قلوبهم بالمرارة، حتى فكروا في رجمه هو شخصيا بالحجارة. وفي لحظة واحدة بدا وكأن داود فقد كل شيء: بيته، عائلته، ملكه، ثقة أقرب الناس لي. ولو كنا مكانه كنا انتظرنا إن ربنا يبعت حد يعزينا أو كلمة تشجعنا، لكن الكتاب بيعلن شيء مدهش. بيقول كده: وأما داود فتشدد بالرب إلهه، صموئيل الأول 30 وآية 6. الكلمة العبرية المستخدمة هنا معناها أن يتقوى ويثبت ويتمسك بالله بقوة، بكل قوته ماسك في ربنا، ما استناش أي حد تاني. هي مش مشاعر إيجابية ولا محاولة لإقناع النفس أن كل حاجة كويسة حوالينا، لا، بالعكس، هو كان مدرك للواقع وواجه الواقع، قرر قرار داخلي وشايف حجم الخراب، لكن هو قرر قرار داخلي أن يكون الله هو مصدر القوة حتى ولو لم تتغير الظروف. عشان كده ربنا استخدم الكلمة نفسها لما قال ليشوع: تشدد وتشجع، في يشوع 1:6. التشدد بيبدأ من الداخل، من ثقة القلب في الله. أجمل ما في القصة هو ترتيب الأحداث. داود ما استردش عائلته الأول وبعد كده تشجع، وما انتصرش على عمالقة وبعدين صلى، بالعكس، العكس تماما، حدث العكس. أولا تشدد بالرب، حتى في مرة صلى حلوة قوي وقال كده: أعطي عبدك قوتك. ياه، مش أي قوة وخلاص، ده كان داود بيقول أنا عايز قوتك أنت، قوة الله. كان بيطلب من الله قوته، مش أي قوة وخلاص، لأن حالته ما يسندهاش أي كلام ولا أي تشجيع من بشر. سأل الرب كده وقال: ألحق هذا الغزاة، هل أدركهم؟ في صموئيل الأول. الله طبعا قال له إلحقهم، ثم أطاع، ثم استرد كل شيء. هنا الرسالة اللي محتاجينها كلنا نسمعها. يمكن كل واحد منا النهاردة في صقلع خاصة بيه، ممكن تكون في أزمة في البيت، خسارة في الشغل، خدمة تعبتك وأرهقتك، أو مرض عامل زي وحش بيخوفك، أو خبر جالك ما كنتش متوقعه. لكن الله ما بيطلبش مننا إن الظروف تتغير في الأول وبعد كده بنروح له، لأ، إحنا بنيجي وسط الظروف الصعبة، وسط المرض، وسط الخسارة، وسط الأزمة، بكل الظروف دي بنجيله وبنحطها قدامه. قبل ما نخلص مع بعض هسيبك مع سؤال شخصي: إيه صقلع اللي بتمر بيها النهاردة؟ هل أنت بتنتظر إن الظروف بتاعت صقلع تتغير علشان سلامك يرجع لك، ولا بتختار زي داود إن أنت تتشدد بالرب الأول؟ لأن
داود ما طلبش الطلبة دي بدلع، لأ، ده طلبها كابن عارف إن ليه أب، كإنسان متعلق برحمة خالقه. ممكن ما يكونش أعظم معجزة في حياتك هي إن الله يسترد ليك ما فقدته، لكن إن هو يمنحك قلب ثابت وسلام حتى قبل ما تتغير الظروف. فمن يتشدد بالرب وسط الرماد يستطيع أن يسير معه حتى يرى الاسترداد. صدقوني، أعظم وأجمل رسائل الله بتتولد في أصعب اللحظات. يا رب، لما بحس إن كل شيء بينهار من حولي، علمني أن لا أبحث عن حلول بشرية بل عن حضورك. قوي قلبي، كلمتك تديني ثبات، ثبتني في وعودك، ما تخليش ظروفي هي اللي تقودني، جعل روحك القدوس هو اللي بيقود خطواتي. وزي ما رديت لداود كل اللي فقده، ردي لي رجائي وسلامي، واجعل قوتي دايما فيك. أمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. وصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مين أنا؟ النهاردة بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن أعماله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن أعماله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك في الإنسان اللي الرب أحبه، في الإنسان اللي الرب خلقه وخلاه قريب جدا ليه، لكن بسبب الخطية انفصل إنسان عن الله وعاش في خوف وفي خزي. لكن الرب صالحنا ورد لينا هذه العلاقة وبيقول لي وبيقول لك النهاردة أنت مش عارف أنت مين. عشان كده أنا باخد قيمتي وهويتي من هذه الآية، أنا عمله، أنا عمل الله. لما بنبص على المصنوعات، عربيات، لبس، يقولك ده مصنوع فين؟ ده مصنوع في أوروبا، يبقى ده هايل. أنت أنت أنت إنسان سماوي، أنت من صنع إيد الله القديرة، وهذا الأمر يخليك النهاردة فرحان ويخليك دايما شايف نفسك بهذه القيمة الغالية. أنا عمله، أنا عمل الله، مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة، خطة عظيمة صالحة ومرضية وكاملة، لأعمال جميلة عظيمة تؤثر في حياة الناس اللي حواليا. أنا مخلوق، ولما الرب خلقني الرب أعطاني أيضا مستقبل، أعطاني خطة عظيمة لحياة مميزة. أنت مميز ومستقبلك مميز ومخلوق لأعمال صالحة، هو سبق وأعدها. تخيل إن أنا وإنت ممكن نعيش كل يوم مش في حيرة، مش في يأس، مش في اكتئاب، عندنا إدراك عميق إن إحنا مخلوقين وعندنا خطة عظيمة في حياتنا، في جوازنا، في شغلنا، في تربيتنا لأولادنا، في خدمتنا. الرب عنده خطة لحياتك، خطة عظيمة، أنت عمل المسيح.

بين الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا مع الجزء الثاني من مزمور 32. عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن مزمور 32 هو مزمور فهم وتأمل، وداود عايزنا نتأمل وناخد الحكمة من قصة حياته، من الوقت اللي فيه أخطأ للرب وكان عايش في الخطية. عرفنا كمان أن في الأعداد 1 و2 داود قال أنه يا بخت اللي غفر إثمه وسترت خطيته، ويا بخت الشخص اللي لا يحسب له الرب خطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. لكن داود يكمل معانا في المزمور ويوضح في الأعداد 3 و4 إيه هي نتيجة الخطية والمعاناة اللي هو شعر بيها في كل جانب من جوانب كيانه، جسدياً ونفسياً وروحياً لما كتم خطيته وما اعترفش بيها. فداود بيقول لنا إن الخطية وكتمانها وعدم الاعتراف بيها لها تأثير ومعاناة نفسية وجسدية وروحية كمان. لكن ياخدنا داود في الأعداد من 5 ل7 ويقول لنا إزاي حصل على الغفران. حصل داود على الغفران من خلال الاعتراف بخطيته، والاعتراف بخطيته في مرحلة بتيجي قبلها هي الاقتناع إنك أنت غلط. فداود كان مقتنع من جواه إنه هو أخطأ واعترف بخطيته وأعلنها وقال للرب عليها. فأول خطوة لغفران الخطية في العهد القديم أو الجديد هو الاعتراف بالخطية، وده مبدأ ثابت. وبيأكد داود لما بيقول 3 مرات في عدد 5 أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي. فبيقول 3 مرات وبيؤكد إن هو اعترف بخطيته وإثمه وذنبه للرب. والخبر الحلو اللي داود بيقوله في المزمور إن في سرعة استجابة، بل استجابة فورية أول ما الشخص يعترف بخطيته، ويقول أنت رفعت آثام خطيتي، يعني نقلت الخطية عني. في العهد الجديد نقدر نفهم معنى رفعت آثام خطيتي، نفهمها لأن احنا عارفين إن الرب يسوع على الصليب حمل خطايانا، حمل الخطايا بدلا عنا. ولأن توبة داود كانت توبة حقيقية من القلب، يجي عدد 8 اللي فيه بيجاوب الرب داود بعد اعترافه بخطيته وحصوله على الغفران، وبيقول له يا داود لأن التوبة توبة حقيقية، أنا من النهاردة هيكون ليا دور في حياتك. أنا يا داود دوري في حياتك بعد اعترافك بالخطية والتوبة إني أعلمك، فأنا الرب مسؤول إني أعلمك تمشي في طريق الحياة حسب مشيئتي، وكمان أرشدك الطريقة التي تسلكها. لما تكون حيران محتار ومش عارف ومش قادر تقرر ولا تختار، أنا هرشدك يا داود تمشي يمين ولا شمال. طب ولو تاهت رجلي وزلت في الخطية يا رب هتعمل إيه؟ الرب يرد عليه يقول له أنا هنصحك، عيني عليك، هرعاك وهألاحظك. ويقدم الرب نصيحة لكل أولاده ويقول إياكم تكونوا زي الحيوانات، زي حيوان البغل العنيد ولا الفرس في استعجاله وتهوره. وفي نهاية المزمور داود يختم تأمله ودعوته لينا أن احنا بنتأمل ونفهم من حياته من قصته بالهتاف والفرح والابتهاج. يا رب يسوع ممتنين لعملك على الصليب، العمل العجيب اللي بسببه حصلنا على غفران خطايانا. يا رب افتح عينينا على الخطية اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا بكل صورها. يا رب ساعدنا، ادينا الإرادة ان ما نأخرش التوبة، وان احنا لما نتوب توبة حقيقية نبعة من القلب. يا رب جايين نستخبى في عمل الصليب، جايين نستخبى في عملك على عود الصليب لأجلنا، الصليب اللي فيه رفعت عننا خطايانا وتشالت من عننا وتحطت عليك. شكرا ليك على وعدك انك هتتعهد المسير، انك هتعلمنا وترشدنا الطريق، هتنصحنا وعينك هتكون علينا. شكرا ليك يا رب لأنه تحقيق وعدك مش متوقف علينا إحنا، لكن متوقف عليك أنت الإله الأمين. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن إحنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في أوقات كتيرة بنعيش العيشة دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي لأنه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقة اللي في حياتنا. كلمات الترنيمة اللي جاية كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمة اللي جاية دي تكون صلاة، صلاة لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمة دي ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في إدماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويلة وبقت جزء لا يتجزأ من ايه؟ من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكرة في أمل، في حرية ليك.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا جدا في حياتنا، وعن عضلة مش موجودة في جسمنا النهاردة لكن موجودة جوه كل واحد فينا، اسمها عضلة الشجاعة. عضلة الشجاعة. النهاردة هنجاوب عن سؤال بيشغل بالنا كلنا. أنا نفسي أخرج من منطقة راحتي، أنا نفسي أطلع من الأنتخة اللي أنا عايش فيها، بس أنا ما عنديش الشجاعة الكفاية إن أنا أعمل كده. خليني أقول لك سر صغير النهاردة. مفيش حد بيتولد ومعاه زرار اسمه زرار الشجاعة. لما عاوز أستخدمه هدوس عليه، لما مش محتاج أستخدمه هركنه على جنب. الشجاعة كمان مش موهبة، الشجاعة عضلة، وزي أي عضلة في جسمك لو مرنتها كويس قوي هتكبر، ولو أهملتها هتضمر وتصغر. جاهز تبدأ معايا النهاردة أول تمرينة؟ في المعنى الروحي يا حبايب، ربنا مش بيطلب منك انك تكون سوبرمان او تكون قديس من الدرجة الاولى من اول يوم ليك في علاقتك معاه. ربنا بيطلب منك انك تجاهد طول الوقت عشان تنال اكليل البر. المجاهدة مش معناها انك تحاول مرة وخلاص، او تحاول مرتين ثلاثة وخلاص، لكن تفضل طول عمرك تحاول، وده اللي ربنا عايزنا نعيشه من خلال حياة القداسة. علماء النفس بيقولوا إن المخ دايماً بيخاف من كل حاجة كبيرة ومفاجأة، عشان كده لما بتحاول تخرج من منطقة راحتك، من الأنتخة بتاعتك، لو سمحت ما تبدأش بقفزة عملاقة، بخطوة كبيرة جداً. مخك في الوقت ده ممكن يعملك حالة من الشلل في التفكير، لكن لما بتمارس الشجاعة اليومية الصغيرة بمواقف يومية صغيرة لكنها شجاعة، انت في الوقت ده بتطمن جهازك العصبي وبتقوله بص احنا جربنا حاجة بسيطة، وما تنساش ان احنا لسه عايشين ومكملين ونقدر نعمل حاجات كبيرة في المستقبل. دي هي الروح القوية اللي بتستمد قوتها من الثبات والمحاولة المستمرة كل يوم في حياتنا. يا شباب، احنا لازم نعرف ان احنا الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بيهتم شوية بالرياضة الجسدية، ويمكن بيروح الجيم كتير، وفاهمين كويس قوي ان احنا اول مرة نروح الجيم مستحيل نرفع مثلا 100 كيلو مرة واحدة، لكن لازم نبدأ بخمسة كيلو على الاقل الاول، او باتنين كيلو، او حتى بكيلو واحد، عشان اقدر اوصل مع التمرين كل يوم ان انا اقدر اشيل 100 كيلو في يوم من الايام. عضلة الشجاعة بتشتغل بنفس المنطق بالظبط في حياتنا. الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة هي انك تخاف وتترعش في الكلام، بس برضو تعمل اللي انت عايزه. كل موقف صغير بتاخده النهاردة بيبني فيك بطل بكرة وبعده، اللي هيواجه التحديات الكبيرة دي ويقدر يتمرن كل يوم بنشاط وبحيوية وبعزيمة وبشجاعة، يقدر يخلي العضلة بتاعته دي عضلة الشجاعة قوية، ويقدر يستغلها في المستقبل بشكل إيجابي. صلي معايا النهاردة وقول له يمكن أنا كنت جبان يا رب في يوم من الأيام، يمكن خفت كتير وده رجعني لورا، يمكن فقدت فرص كتير قوي كنت ممكن أكون ناجح فيها في الحياة عشان أنا خفت وما كنتش شجاع. أنا جاي وبحط العضلة دي بين إيديك يا رب، عضلة الشجاعة، وبقولك أنت تقدر تنميها وتساعدني كمان إن أنا أنميها كل يوم عشان أكون شجاع، وعشان أقدر أغامر، وعشان أقدر أوصل لأهدافي. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

رب جايين نسبحك، جايين نرفع اسمك ونعليك، رب جايين ندي لك المجد اللي يليق بيك، رب جايين نرفع يسوع، نصلي يا رب الإعلان جديد عن شخصك، إعلان جديد عن اسمك. رب كل مرة نصلي باسم يسوع نعرف أكتر وندرك أكتر مين هو يسوع. بهاء مجد الآب ورسم جوهره، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يسوع الابن الوحيد، صلي يا رب تملأ قلوبنا وتملأ عنينا وتملأ أذهاننا بإعلانات يا رب عن شخصك. يسوع المسيح

بكلمة قدرته، وأحامل كل الأشياء بكلمة قدرته.

رب أنت العدل والحق، رب أنت الرحمة والأمانة. رب بنسبحك، رب بندي لك المجد والكرامة اللي تليق بيك. ارتفع يا رب وحدك في وسط تسبيحاتنا. رب ارفع ليرتفع اسمك في وسط تسبيحاتنا.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: عارفة الأعمال اللي بيكون فيها شغل يدوي زي الإيتامين أو الكنفة؟ العمل ده بيكون مليان بالخطوط وتداخل الألوان عشان يخرج الشكل الجميل اللي بنشوفه في الآخر، بس لو تشوفي الناحية التانية من العمل ده كم خيوط رهيب وحاجة ملهاش منظر، بالعكس ده بيبقى منظر ملخبط، بس ده الوجه الآخر من الحقيقة. في قصة يوسف ابن يعقوب في سفر التكوين، بعد ما يوسف بقى الراجل التاني في مصر ويعقوب أبوه وكل عيلته جم وعاشوا معاه في مصر، الجوع بقى اشتد في الأرض والشعب احتاج إن هو يشتري قمح، وعشان الشعب ياخد قمح من فرعون اللي كان يوسف خزنه كان لازم يقدم مقابل. في الأول كان الشعب بيشتري القمح من فرعون بفضة، خلصت الفضة ابتدوا يبيعوا مواشيهم وأغنامهم ليوسف عشان ياخدوا قمح، خلصت الأغنام ابتدوا يبيعوا في أراضيهم، خلصت الأراضي كلها وبقيت ملك فرعون، يعني مصر كلها بقت ملك فرعون، ابتدوا يبيعوا نفسهم عبيد لفرعون. الوحيدين اللي ما تعرضوش لده كانوا عيلة يعقوب اللي جات وسكنت في أرض جسان، وده لأنهم كانوا بالنسبة لفرعون هم عيلة يوسف. ده ما كانش ممكن يحصل إلا لو كان فرعون دعا يوسف إنه يجيب أهله يعيشوا في أرض مصر في الوقت ده فياخدوا المعاملة الخاصة دي، وإلا كانوا هم كمان هيفضلوا يشتروا من القمح وبعدين يبيعوا في أراضيهم وفي أغنامهم وفي نفسهم في الآخر عبيد لفرعون أو يموتوا. وما كانش ده ينفع إلا لو كان يوسف بالذات هو تاني رجل في مصر، وما كانش ينفع يوسف يبقى تاني رجل في مصر لو ما كانش ساقي الملك نسي إنه يقول لفرعون عن يوسف أول ما خرج من السجن ورجع لفرعون، وبس افتكر وقت ما فرعون حلم أحلامه. يعني لو الساقي كان افتكر يوسف بعد ما خرج من السجن على طول، يوسف بالكتير كان هيرجع لشغله القديم في بيت فوطيفار. وما كانش ينفع إنه الوقت اللي حلم فيه ساقي الملك والخباز أحلامهم ويكون يوسف موجود في السجن إلا لو يوسف كان اتطرد من بيت فوطيفار وراح اتسجن ظلم بسبب امرأة فوطيفار. وما كانش ينفع اصلا يوسف يبقى عبد، وكان ضروري يكون عبد في بيت فوطيفار عشان يتنقل للسجن ده لولا ان اخواته اتامروا عليه وبعوه لقافله من الاسماعيليين. وما كانش ينفع ان اخواته يبيعوه لقافله من الاسماعيليين لولا انهم متغاظين من يوسف واحلامه. كل الاحداث المتداخله دي هي اللي وصلت للوحه الجميله اللي ظهرت في الاخر من خلال حياه يوسف. يمكن نتسائل قد ايه من ده كان اصلا خطه ربنا وقد ايه من ده كان غلطات بشر عملوها وربنا عمال يظبط فيها. مش هنعرف نلاقي رد على الاسئله دي، مش هعرف الاقي رد على موقف ربنا من يوسف اللي كان عمال بيحكي في احلامه لاخواته ولاهله، ولا ازاي كان راضي عن الظلم اللي تعرض له يوسف بافتراء امراه فوطيفار والكلام اللي هي قالته عليه، ولا ازاي كان اصلا راضي عن يعقوب انه ميز يوسف وحطه في مكانه تغيظ اخواته زي بالظبط ما احلام يوسف كانت بتغيظ اخواته. مفيش رد على الاسئله دي. احنا بنعيش معظم قصه حياتنا في ظهر اللوحه، تفاصيل حياتنا كتيره وماليه المشهد، وحياتنا ما بتبانش كامله وحلوه الا في الاخر خالص. محتاجين انا وانت نصلي انه يكون عندنا الصبر وتركيز القلب وتركيز العينين على الله عشان نعيش مستنيين تحقيق خطته الجميلة في حياتنا، مش بس رغم الصعوبات والمشاكل لكن خاصة من خلال الصعوبات ومن خلال المشاكل والضغوطات والمواسم الصعبة والظروف العسرة والغموض اللي مالي المشهد في كتير من الأحيان. وقتها أثق إن ربنا شايف الصورة الكبيرة قوي وهو اللي ماسك بإيدي في كل مراحل تكوينها.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 78، قصيدة لأساف. أصغي شعبي إلى شريعتي، أميل أذانكم إلى كلام فمي، أفتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباؤنا أن يعرفوا بها أبناءهم، لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم، ولا ينسون أعمال الله بل يحفظون وصاياه، ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا وماردا، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في شريعته ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم. قدام أبائهم صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا، شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند، وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة، وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله، قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات وأمطر عليهم منا للأكل، وبر السماء أعطاهم، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع، أهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية، وأمطر عليهم لحما مثل التراب وكرمل البحر طيورا ذوات أجنحة، وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم، فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم، لم يزوغوا عن شهوتهم، طعامهم بعد في أفواههم. فصعد عليهم غضب الله وقتل من أسمنهم وصرع مختاري إسرائيل. في هذا كله أخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه، فأفنى أيامهم بالباطل وسنيهم بالرعب،
2: إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى الله وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم، فخدعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده. أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل، لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعا، إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا، أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق، أرسل عليهم حمو غضبه سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار، مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم بل دفع حياتهم للوباء، وضرب كل بكر في مصر أوائل القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية، وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل، فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل أبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم. سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه وغضب على ميراثه، مختاروه أكلتهم النار وعذاره لم يحمدن، كهنته سقطوا بالسيف وأرمله لم يبكين. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف ولم يختار سبط أفرايم، بل اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسه كالأرض التي أسسها إلى الأبد، واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيس الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي يفرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايز أقولك إني بحبك ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا. لازم أكون إيه وأعمل إيه؟ حبيتني وانا بعيدة قوي ومش دريانة، حبيتني وانا مش عارفة اعيش اي حاجة من اللي نفسك اعرف اعيشها، ومع ذلك حبيتني وقبلتني وانا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الاخر، وترتب ظروفي عشان اقابلك وتفتح قدامي سكك عشان اعرفك، وتصبر عليا سنين وسنين عشان اتغير. قبلت مني الفتافيت وانت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وانت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي انت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك؟ اتحملي نتائجه زي ما ممكن اي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها. مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن انت ما بتعملش كده. ازاي تترقف بحالي وانا غلطانة؟ ازاي اصعب عليك وانا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح، وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اسأله ليك كل شوية، انت ازاي كده؟ وحسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي: لان طبيعتي مختلفة عن طبيعة البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للاخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبدا، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي بره، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دوائر حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه الوعد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. انتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبدا.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، واحنا واثقين ان حياتنا في ايدك انت مش في ايد انسان. لا الاسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن انت موجود، احنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح يسوع. آمين.

مسكين الطفل العربي. أحدث الدراسات بتقول إن في اليوم بيستقبل 127 رسالة سلبية، زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت لسه صغير. حط كل الرسائل السلبية، عارف دي بتعمل في الطفل إيه؟ أو عملت فينا إيه؟ دي سبب ضعف الصورة الذاتية، السلف إيمج اللي بكونها عن نفسي. وعارف ضعف الصورة الذاتية سبب إيه؟ دي من خلف كل أنواع الإدمانات. عشان كده أنا نفسي معايا دلوقتي تعمل أربع حاجات. رقم واحد، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الكلمات أو الصفات السلبية اللي اتقالت لك وانت صغير ومأثرة فيك. اكتبها من فضلك في الورقة، وعايزك تقول دي مش أنا، وعايزك تقطعها، تقول مش أنا. وعايزك رقم اتنين دلوقتي تقرر إنك مش هتقول كلمة سلبية عن نفسك. يعني أقول أصلا أنا ببفهمش، أصلا أنا خجول، أنا ضعيف، كل الكلمات السلبية. ومش هتقبل إن أي حد يقول عليك كلام سلبي. تلاتة، عايزك دلوقت تجيب ورقة وقلم وتكتب الصفات الإيجابية الجميلة اللي فيك. وأؤكد ليك إن كل واحد فينا مليان صفات إيجابية. وأربعة وأخيرا، عايزك تقول لنفسك أنا صنعت إيد الله، الله أوجدني لغرض عظيم، الله وضع فيا كل قدرات وإمكانيات النجاح، وثق أنك سوف تنجح والرب معك.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضمن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي،

ثم رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعاً؟ أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك،

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل حسيت يوم إن ماضيك بيخليك تهرب من مقابلة الناس؟ أو إن في حاجات في حياتك بتتمنى إن ما كانش حد يعرفها عنك؟ ماذا لو أخبرتك إن لقاء واحد مع المسيح ممكن إنه يغير نظرتك لنفسك ويغير حياتك كلها؟ في يوم يبدو عادي جداً خرجت ست سامرية بتحمل جرتها متجهة إلى بير علشان تملى مية. كان يوم بيشبه كل الأيام اللي قبلها، لكن ما كانتش تعرف إن اليوم ده هيكون بداية حياة جديدة. وهنا بتظهر أول زاوية خفية. أحياناً بنخرج بندور عن احتياج صغير، لكن ربنا بيهيئ لنا لقاء بيغير حياتنا كلها. وصلت المرأة للبير وكان السيد المسيح طبعاً بيستنيها. ما استنهاش في الهيكل ولا في مجمع، لكن عند المكان اللي كانت بتيجي ليه كل يوم. وده بيطمننا كلنا، الله بيعرف أين يجدنا حتى لما بنظن إننا تهنا وبعدنا عنه. كانت المرأة بتحمل ماضي تقيل جداً وبتتجنب الناس ونظراتهم، لكن لما نظر ليها يسوع ما بدأش بإدانتها، لكن بدأ بالحديث لقلبها وقال لها كده: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، في يوحنا 4:14. هنا بتظهر زاوية خفية. المسيح مش بيشوف خطايانا في الأول، لكن بيشوف احتياجنا ليه. هو شاف ساعتها قلب عطشان، قلب بيدور على شيء يملى فراغه. كان بيعرف إن العطش ده عمر ما فيه حاجة هترويه غير حضوره. وأثناء حديثهم مع بعض كشف ليها السيد المسيح حقيقة حياتها، مش عشان يكسرها، علشان يحررها. وهي ما هربتش وما تخبتش منه، لكن فضلت تسمع ليه للآخر لحد ما قلبها اتغير واتملى رجاء. وحصل شيء جميل جدا جدا بيقول عنه الكتاب: تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. تركت جرتها لأنها وجدت ما هو أعظم من الماء. لما القلب بيتملي بالمسيح بتتغير الأولويات. الجرة والمية هي الاحتياج اللي جت المرأة الأول من أجلها، لكن لم تعد أهم شيء، فقد وجدت ماء الحياة. والمرأة كانت بتتخبى من الناس، هي نفسها ركضت للمدينة كلها عشان تقول: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، يوحنا 4:29. نقلة عظيمة من امرأة بتخجل من ماضيها لشهدة وكارزة للمسيح، من شخص بيهرب من الناس لشخص بيدعو الناس ليأتوا إلى يسوع. هو ده عمل النعمة. الله مش بيمحو ماضينا، لكن بيحول القصة لشهادة بتشجع الآخرين. يمكن الحاجات اللي في ماضية أو أوجاعي تخليني أحس بالمخدومين أكتر في الخدمة. أنا دايماً كنت بقول قبل ما قابل يسوع: الله لا يمحو ماضية فقط، بل يحول قصتك لشهادة بتشجع بيها الآخرين. ممكن دلوقتي يكون في شخص بيسمعني بيقول: أنا ما استحقش أقرب من ربنا، أنا شخص وحش. لكن قصة السامرية بتقول العكس. المسيح هو اللي بادر، هو اللي بيجي، هو اللي بيفتح باب الرجاء، وهو اللي قادر يحول أي ألم إلى بداية جديدة. ممكن يكون الإنسان حامل جرح أو تشوه، أو شايف نفسه وحش، أو حاسس إنه هو بعيد عن ربنا جدا جدا لدرجة إنه ربنا رفضه. لكن دايما افتكر، الله هو اللي انتظرها عند البير، لسه لحد دلوقتي بيستنى كل قلب عطشان. مش عشان شايف إن القلب ده وحش أو جواه خطايا، الله بيغفر، الله بيجدد القلب، الله بيرى إن الإنسان الجديد اللي بتستطيع نعمته أن تصنعه فيك، مش بيشوف الخطايا القديمة. خلي عندنا دايما رجاء
إن الله وحده هو اللي قادر إنه يغير كل شيء جوانا. الله هو المبادر، هو اللي بياخد الخطوة الأولى، محبته هي اللي بتقدر تغير. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية جديدة من كلمة الله، ونشوف إزاي لقاء واحد مع المسيح يقدر إن هو يغير حياة إنسان إلى الأبد. إلى اللقاء، وليملأ المسيح قلوبكم بماء الحياة الذي لا ينضب.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين تلاتة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ هويتي ومشوار جميل اللي احنا فيه مع بعض عن الهوية، عن أنا مين. أنا بقف دايما عند شخصية داود، وعايز أتكلم النهاردة إنك عابد ومحارب مثل داود. داود كان شخص عنده علاقة قريبة جدا مع الله، والرب أشار على داود في أكتر من مرة وقال إنه قلبه قلب داود بحسب قلب الله. ليه؟ لأنه داود كان بيحب الرب، داود كان عنده علاقة وشركة. داود اللي قال لنا واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. داود عابد، داود بيرنم، داود عنده صلة واتصال عميق مع الله. عشان كده داود جه في يوم سمع كده أنه اسم الله بيعير، وقعد يسأل إزاي، يعني إزاي حد يقول عن إلهي كده؟ ليه؟ لأنه عارف إلهه، لأنه قريب منه، مش بيسمع عنه، مش بس بيروح كده يقدم العبادة وبيقدم الطقس وبيروح الكنيسة ويرجع، لا ده قريب يوميا بيعبد، قاعد في الحضرة الإلهية. عشان كده عنده غيرة على اسم الله. أول ما سمع إنه اسم الله بيعير وشعب الله بيعير، الغيرة سخنت كده فيه، وراح قال للملك أنا رايح أحارب جلياط ورايح أحطه في مكانه. ولما وقف قصاد جلياط معظم الناس اللي حوالين داود والملك شاول وإخواته اختازوا وحسوا مين داود ده؟ ده ملهوش يعني شكل ولا منظر ولا هو محارب عشان يروح يحارب جلياط الطويل العريض. لكن داود كان عنده سر في هذه الحرب، وهذا السر يخرج من القلب العابد، من قلب الشخص اللي بيحب الله محبة كاملة وقاعد في محضره. قال له أنا مش جاي لك بسيف ولا برمح، أنا جاي لك باسم أبويا، باسم رب الجنود. وتحولت هذه الحرب اللي امتدت 40 يوم وليلة إلى نصرة عظيمة، نصرة عظيمة، لأنه حربنا مش بالجسد ولا مصارعتنا مع دم ولحم، لكن النهاردة القوة اللي فينا هو إعلان اسم الرب يسوع، مش مجرد صراخ، مش مجرد كلمات بنقولها بصوت عالي، لكن إعلان يخرج من قلب العابد، من قلب الساجد اللي بيحب إلهه وملتصق بإلهه فيقف ينادي به أنت عابد ومحارب.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع الجزء الثاني من مزمور 32. عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن مزمور 32 هو مزمور فهم وتأمل، وداود عايزنا نتأمل وناخد الحكمة من قصة حياته من الوقت اللي فيه أخطأ للرب وكان عايش في الخطية. عرفنا كمان أن في الأعداد 1 و2 داود قال أنه يا بخت اللي غفر إثمه وسترت خطيته، ويا بخت الشخص اللي لا يحسب له الرب خطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. لكن داود يكمل معانا في المزمور ويوضح في الأعداد 3 و4 إيه هي نتيجة الخطية والمعاناة اللي هو شعر بيها في كل جانب من جوانب كيانه، جسدياً ونفسياً وروحياً، لما كتم خطيته وما اعترفش بيها. فداود بيقول لنا إن الخطية وكتمانها وعدم الاعتراف بيها لها تأثير ومعاناة نفسية وجسدية وروحية كمان. لكن ياخدنا داود في الأعداد من 5 ل7 ويقول لنا إزاي حصل على الغفران. حصل داود على الغفران من خلال الاعتراف بخطيته، والاعتراف بخطيته في مرحلة بتيجي قبلها هي الاقتناع إنك أنت غلط. فداود كان مقتنع من جواه إنه هو أخطأ واعترف بخطيته وأعلنها وقال للرب عليها. فأول خطوة لغفران الخطية في العهد القديم أو الجديد هو الاعتراف بالخطية، وده مبدأ ثابت. وبيأكد داود لما بيقول 3 مرات في عدد 5 أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي. فبيقول 3 مرات وبيؤكد إن هو اعترف بخطيته وإثمه وذنبه للرب. والخبر الحلو اللي داود بيقوله في المزمور إن في سرعة استجابة، بل استجابة فورية أول ما الشخص يعترف بخطيته، ويقول أنت رفعت آثام خطيتي، يعني نقلت الخطية عني. في العهد الجديد نقدر نفهم معنى رفعت آثام خطيتي، نفهمها لأن احنا عارفين إن الرب يسوع على الصليب حمل خطايانا، حمل الخطايا بدلا عنا. ولأن توبة داود كانت توبة حقيقية من القلب، يجي عدد 8 اللي فيه بيجاوب الرب داود بعد اعترافه بخطيته وحصوله على الغفران، وبيقول له يا داود لأن التوبة توبة حقيقية، أنا من النهاردة هيكون ليا دور في حياتك. أنا يا داود دوري في حياتك بعد اعترافك بالخطية والتوبة إني أعلمك، فأنا الرب مسؤول إني أعلمك تمشي في طريق الحياة حسب مشيئتي، وكمان أرشدك الطريقة التي تسلكها. لما تكون حيران محتار ومش عارف ومش قادر تقرر ولا تختار، أنا هرشدك يا داود تمشي يمين ولا شمال. طب ولو تاهت رجلي وزلت في الخطية يا رب هتعمل إيه؟ الرب يرد عليه يقول له أنا هنصحك، عيني عليك، هرعاك وهألاحظك. ويقدم الرب نصيحة لكل أولاده ويقول إياكم تكونوا زي الحيوانات، زي حيوان البغل العنيد ولا الفرس في استعجاله وتهوره. وفي نهاية المزمور داود يختم تأمله ودعوته لينا أن احنا بنتأمل ونفهم من حياته من قصته بالهتاف والفرح والابتهاج. يا رب يسوع ممتنين لعملك على الصليب، العمل العجيب اللي بسببه حصلنا على غفران خطايانا. يا رب افتح عينينا على الخطية اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا بكل صورها. يا رب ساعدنا، ادينا الإرادة إني ما نأخرش التوبة، وإن إحنا لما نتوب توبة حقيقية نبعى من القلب. يا رب جايين نستخبى في عمل الصليب، جايين نستخبى في عملك على عود الصليب لأجلنا، الصليب اللي فيه رفعت عننا خطايانا وتشالت من عننا وتحطت عليك. شكرا ليك على وعدك إنك هتتعهد المسير، إنك هتعلمنا وترشدنا الطريق، هتنصحنا وعينك هتكون علينا. شكرا ليك يا رب لأنه تحقيق وعدك مش متوقف علينا إحنا، لكن متوقف عليك أنت الإله الأمين. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

ما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

تطلع في مجلة. مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا جدا في حياتنا، وعن عضلة مش موجودة في جسمنا النهاردة لكن موجودة جوه كل واحد فينا، اسمها عضلة الشجاعة. عضلة الشجاعة. النهاردة هنجاوب عن سؤال بيشغل بالنا كلنا. أنا نفسي أخرج من منطقة راحتي، أنا نفسي أطلع من الأنتخة اللي أنا عايش فيها، بس أنا ما عنديش الشجاعة الكفاية إن أنا أعمل كده. خليني أقولك سر صغير النهاردة. مفيش حد بيتولد ومعاه زرار اسمه زرار الشجاعة. لما عاوز أستخدمه هدوس عليه، لما مش محتاج أستخدمه هركنه على جنب. الشجاعة كمان مش موهبة، الشجاعة عضلة، وزي أي عضلة في جسمك لو مرنتها كويس قوي هتكبر، ولو أهملتها هتضمر وتصغر. جاهز تبدأ معايا النهاردة أول تمرينة؟ في المعنى الروحي يا حبايب، ربنا مش بيطلب منك انك تكون سوبرمان او تكون قديس من الدرجة الاولى من اول يوم ليك في علاقتك معاه. ربنا بيطلب منك انك تجاهد طول الوقت عشان تنال اكليل البر. المجاهدة مش معناها انك تحاول مرة وخلاص، او تحاول مرتين ثلاثة وخلاص، لكن تفضل طول عمرك تحاول، وده اللي ربنا عايزنا نعيشه من خلال حياة القداسة. علماء النفس بيقولوا إن المخ دايماً بيخاف من كل حاجة كبيرة ومفاجأة، عشان كده لما بتحاول تخرج من منطقة راحتك، من الأنتخة بتاعتك، لو سمحت ما تبدأش بقفزة عملاقة، بخطوة كبيرة جداً. مخك في الوقت ده ممكن يعملك حالة من الشلل في التفكير، لكن لما بتمارس الشجاعة اليومية الصغيرة بمواقف يومية صغيرة لكنها شجاعة، انت في الوقت ده بتطمن جهازك العصبي وبتقوله بص احنا جربنا حاجة بسيطة، وما تنساش ان احنا لسه عايشين ومكملين ونقدر نعمل حاجات كبيرة في المستقبل. دي هي الروح القوية اللي بتستمد قوتها من الثبات والمحاولة المستمرة كل يوم في حياتنا. يا شباب، احنا لازم نعرف ان احنا الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بيهتم شوية بالرياضة الجسدية، ويمكن بيروح الجيم كتير، وفاهمين كويس قوي ان احنا اول مرة نروح الجيم مستحيل نرفع مثلا 100 كيلو مرة واحدة، لكن لازم نبدأ بخمسة كيلو على الاقل الاول، او باتنين كيلو، او حتى بكيلو واحد، عشان اقدر اوصل مع التمرين كل يوم ان انا اقدر اشيل 100 كيلو في يوم من الايام. عضلة الشجاعة بتشتغل بنفس المنطق بالظبط في حياتنا. الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة هي انك تخاف وتترعش في الكلام، بس برضو تعمل اللي انت عايزه. كل موقف صغير بتاخده النهاردة بيبني فيك بطل بكرة وبعده، اللي هيواجه التحديات الكبيرة دي ويقدر يتمرن كل يوم بنشاط وبحيوية وبعزيمة وبشجاعة، يقدر يخلي العضلة بتاعته دي، عضلة الشجاعة، قوية ويقدر يستغلها في المستقبل بشكل إيجابي. صلي معايا النهاردة وقول له يمكن أنا كنت جبان يا رب في يوم من الأيام، يمكن خفت كتير وده رجعني لورا، يمكن فقدت فرص كتير قوي كنت ممكن أكون ناجح فيها في الحياة عشان أنا خفت وما كنت الشجاع. أنا جاي وبحط العضلة دي بين إيديك يا رب، عضلة الشجاعة، وبقولك أنت تقدر تنميها وتساعدني كمان إن أنا أنميها كل يوم عشان أكون شجاع، وعشان أقدر أغامر، وعشان أقدر أوصل لأهدافي. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت نزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شفتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: هاي نانو،
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه بره مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني، لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما ياخد بالي ان العربيه دي موجوده، انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها، هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط، هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. وبفكر ان انا وانت عندنا نفس المشكله، عندنا بلايند سبوت او بلايند سبوتس في حياتنا، في شخصياتنا، حاجات انا مش شايفاها في شخصيتي وحاجات انا مش واخده بالي منها، وحاجات لو ما التفتش ليها هعمل كارثه او حادثه في حياتي. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس ثانيه حواليا. ومهم قوي ان يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني، بيخاف عليا، مهتم بيا، وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح، تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمة ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي، فانا ينفع اتغير واتشكل واحده بواحده.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع، أشكرك إنك إله صالح وأمين. أشكرك يا رب إن أنت حاضر في وسطنا. أشكرك يا رب إنك بتسمع أنات قلوبنا. يا رب بحط بين إيدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. أنت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لأن أنت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق إن أنت يا رب بتقدر تداوي. أنت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. أمين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 98. مزمور.
2: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. احتفي للرب يا كل الأرض، احتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود، بعود وصوت نشيد، بالأبواق وصوت الصور. احتفوا قدام الملك الرب، ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة بنحاول نكشف مع بعض زاوية قد لا يراها الكثيرون لكن بتؤثر على حياتنا أكتر مما نتخيل. كن حذرا مما تسمع للناس أن ينطقوا به على حياتك. اسمحوا لي أن أبدأ معاكم بسؤال: هل حدث أن سمعت كلمة جارحة وظل صداها يلاحقك لسنوات؟ هل تفتكر شخص قالك في يوم أنت مش هتنجح، مش هتتغير، مفيش فايدة فيك، وبعدين اكتشفت بعد فترة إنك بدأت تصدق اللي اتقال عنك؟ ماذا لو كانت بعض المعارك بتبدأ بكلمة؟ وماذا لو كانت أخطر ما يواجه الإنسان أحياناً مش اللي حصل له لكن ما يسمح للكلمات أن تزرعه بداخله؟ وماذا لو كانت بعض الجروح اللي بنحملها اليوم بدأت بجملة عبرة قالها لنا شخص وبعدين نسيها وبعدين حملناها جوه قلوبنا لسنوات طويلة؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة: كن حذراً مما تسمع للناس أن ينطقوا به على حياتك. بعض الكلمات ما بتبقاش عادية، وكتير من الناس بيكتشفوا متأخر جداً إن في كلمات أثرت بالسلب على حياتهم ونجاحاتهم وتقدمهم. اسمع كويس جداً، لكن مش كل اللي بيتقال ضدك تصدقه، ومش كل تصريح سلبي مجرد مزحة أو بعض كلمات بتتقال في صورة هزار بتترك أثر عميق أكتر مما نتخيل. علشان كده كلمة ربنا بتقول لنا: الموت والحياة في يد اللسان، أمثال 18:21. تأملوا الآية دي للحظة. الله لا يقول أن الكلمات بلا قيمة، بل يعلن أن اللسان قادر أن يطلق حياة أو موت، رجاء أو يأس، شفاء أو جرح لكل واحد. كم من إنسان تغيرت حياته بسبب كلمة تشجيع، وكم من إنسان عاش سنين طويلة تحت تأثير كلمة سلبية سمعها في طفولته أو شبابه فضل مسجون جواها. قوة الكلمة المنطوقة: الكلمات ممكن تبني وممكن تهدم، ممكن تبارك وممكن تجرح. علشان كده لازم نبقى متيقظين وصحيين طول الوقت. كتير من الناس بيضحكوا لما بتتقال عليهم كلمات سلبية، شخص يقول انت فاشل فيضحك وكأن الموضوع لا يعنيه، وشخص آخر بيسمع لا انت مش هتنجح أبدا فبيتعامل على انها مجرد دعابة او هزار. لكن المشكلة ان الكلمات المتكررة بتتحول مع الوقت الأفكار، والأفكار بتتحول لقناعات، والقناعات بتتحول للأسف لأسلوب حياة. عشان كده لازم ننتبه للي بنسمح له يستقر جوا عقولنا وقلوبنا. اللي بيستقر داخلنا هو اللي بنصدقه. داود النبي كان بيعرف الحقيقة دي كويس قوي، عشان كده قال: أما أنا فأتكل عليك يا رب، مزمور 31. بمعنى آخر: أنا لا أبني هويتي على ما يقوله الناس عني، بل أبنيها على ما يقوله الله عني. ولما حد يقول لي مش هتنجح، ما خليش الكلمة دي تصبح جزء من هويتي، لا، أفتكر وعد الله: أستطيع كل شيء في المسيح، كل شيء في المسيح الذي يقويني، فيليبي 4:13. ولما حد يقولك انت ما عندكش قيمة، انت خسرت شغلك، افتكر انا مخلوق على صورة الله، المسيح احبك حتى بذل نفسه لأجلك، ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. المؤمن مش بيعيش تحت تعريفات الناس بل تحت اعلان الله. اسمحوا لي أقول لكم شيء مهم جداً: الخطر
مش بس في الكلمات اللي بيقولها الناس التانية عننا، أحياناً أخطر الكلمات هي اللي بنقولها إحنا عن نفسنا. كم مرة أنا قلت لنفسي أنا فاشل، أنا مش هقدر أعمل، أنا دايماً بخسر، أنا مش هتغير، أنا ما استحقش، وهكذا كلمات سلبية بنقولها، فبنكون إحنا المصدر الإحباط لنفسنا. عشان كده بيدعونا الله لتجديد أذهاننا، وإن إحنا نتعلم نرى أنفسنا كما يرانا هو، مش بإنكار واقع لكن بمعنى ألا نجعل الواقع أقوى من وعود الله. تغيروا عن أشكالكم بتجديد أذهانكم. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنت عارف إحنا محتاجين لإيه؟ الكتاب بيقول بوضوح: لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. أنا عايز أكلمك على الصبر. إحنا محتاجين الصبر، محتاجين نثابر في هذه الحياة، محتاجين نصبر عشان الله يستجيب، عشان ننال المواعيد. نحن نحتاج إلى الصبر، لكن نجيب الصبر منين؟ أنا متأكد أنه عمل الروح القدس في حياتي وفي حياتك بيعطينا القوة أن احنا نصبر وننتظر. لكن الكتاب كمان في رمية وفي يعقوب بيقول لي عن مصدر من مصادر الصبر. وبما أن احنا محتاجين نتعلم نصبر، خلينا نقبل هذا المصدر. أول جزء في الكتاب في يعقوب 1: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تمين وكاملين وغير ناقصين في شيء. قبل ما انقل عايز أقول لك حاجة: امتحان الإيمان خلال التحديات اللي احنا بنعدي بيها والظروف الصعبة ينشئ فينا صبر. لكن الآية الثانية في رمية 5: وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات. يعني في يعقوب قال لي احسبوا كل فرح، الثانية نفتخر، بفتخر في الضيقات. حد يجي عليه ضيقات وألام وتحديات ويفتخر؟ ليه؟ لأن الضيق ينشئ صبر. الضيق اللي احنا بنعدي بيه ينشئ صبر. إخواتي في دايرتين في الحياة، في دايرة فيها رجاء ودايرة مليانة إحباط. الدايرة الأولى لما بنعدي بضيقات وتحديات، هذه الضيقات والتحديات بتخليني حزين، والحزن بيخليني خايف، والخايف بيدخلني في دايرة من القلق والاكتئاب. لكن هناك دايرة رجاء، دايرة واضحة جدا. دايرة الرجاء هي التجارب المتنوعة التي تمتحن إيماني، ثم هذا الامتحان يعطيني صبر، وكل ما بصبر وأثابر الصبر في تزكية، والصبر بيجعلني إنسان كامل غير ناقص في الشيء. وده اللي هنشوفه في الأبدية. لكن الرب النهاردة بيقولك أصبر، أصبر عشان تشوف إيدي، أصبر عشان أغير وشكل في حياتك، أصبر عشان أصنع منك ذهب مصفى بنار، أصبر عشان تنال المواعيد، أصبر في الضيقات، اوعى تحاول تخليها تعدي بسرعة، بالعكس كل ما تصبر وبتثابر أنت بتتذكى وبتكبر وبتنمو في معرفة الله وبتتغير من جوه لبره.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا عن الأمان الكاذب في عصر السوشيال ميديا. وإحنا النهاردة بنقعد قدام الشاشات وقت طويل جدا جدا في حياتنا، بنبص ونتفرج دايما على الناس اللي حوالينا، وبنبص عليهم إزاي هم ممكن يكونوا خرجوا من الأنتخة بتاعتهم ومن منطقة الراحة بتاعتهم. بس مش معنى إن إحنا بنتفرج على الناس اللي خرجوا من منطقة الراحة دي إن إحنا فعلا نكون إحنا خرجنا من المنطقة دي. لكن عايزك تكون فاكر كويس قوي إن الشاشة دي اللي قدامك هي جدار، هي حيطة، ومش باب بيفتح لك عشان تبص على العالم اللي بره. بص حواليك كده النهاردة، كم ساعة بتقضيها النهاردة بتتفرج على ناس بتسافر أو ناس بتلعب رياضة؟ بنتفرج على ناس بتنجح وتعمل إنجازات كتيرة قوي في الحياة، أو ناس كمان بتقدم نصايح عن تطوير الذات والتنمية البشرية. السوشيال ميديا النهاردة عملت لنا فخ عبقري اسمه الإنجاز الوهمي. هو في إنجاز بيحصل قدامنا حقيقي، بس إنجاز لأشخاص آخرين مش إنجاز لي أنا. بنحس إن إحنا بقينا أشطر وأشجع لمجرد إننا شفنا فيديو لشخص شجاع. بنكتفي أحيانا باللايك، مع أن ممكن تكون حاجة حلوة، بدل ما نطبق الفعل ده في حياتنا. النهاردة محتاجين نكسر الشاشة دي، مش شاشة الموبايل طبعا عشان دي شاشة غالية، لكن هنكسر الشاشة والدايرة اللي احنا قاعدين بنتفرج عليها على السوشيال ميديا، اللي أصبحت أكبر خدعة وأكبر منطقة للراحة في حياتنا في العصر الحالي اللي احنا بنعيش فيه. روحيا الحياة بتاعتنا هي شهادة، كلمات رائعة وجميلة، لكنها كمان عمل بنقدر نقوم بيه في الحياة. وده اللي عمله الرب يسوع لما بتكلم عنه كلمة الله المقدسة عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. هو ما كانش مجرد كلمات بس، لكن كمان كان بيعمل ده ويعيشه في حياته. العمل مش معناه المشاهدة السلبية، لكن الروح بتشبع لما بتجرب وتتألم وتفرح بجد، مش لما تستهلك مشاعر معلبة من خلال شاشة حوالينا. نفسيا واحنا قاعدين قدام الشاشات لما بنشوف حد بينجح يمكن بنفرح وتتولد جوانا مشاعر جميلة جدا، لكن الحقيقة ان احنا بنحس براحة كاذبة، كأننا احنا اللي عملنا كده، هو في الحقيقة احنا ما عملناش حاجة. ده بيخلينا نفضل في مكاننا لأننا بنشبع بالإنجاز النظري. السوشيال ميديا بتقدم لينا أمان كاذب، بتحسسك إنك عارف كل حاجة وإنت لسه ما جربتش أي حاجة. الخروج الحقيقي من منطقة الراحة بيبدأ لما تقفل موبايلك وتواجه الواقع اللي مفيش فيه فلاتر ولا فيه شاشات. يا شباب، إحنا النهاردة بنشوف العالم من خرم إبرة اللي هو الشاشة. لو عايز تكتشف أفاق جديدة فعلا النهاردة، لازم تخرج من خرم الإبرة من الشاشة دي اللي السوشيال ميديا حطاك فيها. النهاردة بلاش تتفرج على فيديوهات إزاي تعمل كده، قوم واعمل كده فعلا، حتى لو هتبوظه مرة أو مرتين، بس اتعلم إنك تعمله، وأكيد هتوصل في يوم من الأيام إنك تنجح فيه. العالم الحقيقي بره الشاشة أوسع بكتير من الشاشة الصغيرة اللي موجودة بين إيديك. أصعب؟ آه، بس أجمل بكتير قوي.
ما تخليش حياتك تبقى مجرد حياة روتينية جدا. اخرج النهاردة، اغلط، اتعلم، وتعامل مع ناس حقيقيين مش مع ناس وهمية على شاشة صغيرة. منطقة راحتك هي الموبايل اللي في ايدك ده، ممكن تسيبه شوية عشان تمسك خيوط حياتك بجد. النهاردة محتاجك تعيش التجربة بجد، ما تتفرجش عليها. يا رب النهاردة يمكن أنا بقضي وقت كبير قوي قدام الشاشات وقدام السوشيال ميديا، يمكن تكون حاجة دي مفيدة لوقت قليل، لكن أنا محتاج تديني عزيمة النهاردة إن اللي أشوفه كويس ينفع أن أنا أطبقه، اللي أنا سمعته ينفع أن أنا أعيشه، مش بقوتي الشخصية لكن بمساعدتك ليا يا رب. آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب جايين لك بنهدي قلوبنا من كل الدوشة اللي حوالينا، جايين لك عارفين انك ملجأ راحة وأمان.

ادينا يا رب نتمتع بيك بكلامك وأفكارك، ادينا أحلامك لحياتنا، ادينا طاقة يا رب لأيامنا اللي جاية. تعالى لقلبي وقلب كل حد بيسمعنا، واسمع صرخاتنا الغير منطوقة، تلامس مع الحيرة اللي مش بنعرف نعبر عنها، وبدد ده كله يا رب، ارمينا من نهرك، عطشانين للقعدة الحلوة معاك.